0: الشاعر والأكمل.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
2: صدت استمر وقت عبيتي تسروري ميوجي يطش هو يما هو يما هو يما أبرادين يوجي يطش تمر وقت عبيتي أبرادين يوجي يطش تمر وقت عبيتي برادين يوجي يطش تمر وقت عبيتي هو يما هو يما Lulu tan, lulu tan, lulu.